بس على خاوديشن في نشان ما تسعى تدخين أهلا أهلا يا زلمة. اشرب قهوة اشرب